مش لن تطافر انت عد نحو المرا، مش لن تطافر انت عد نحو المرا. وصاحوها مسلم مشتي نساء، وصاحوها مسلم مشتي نساء.